0: في كمان كان. No readings, all 57, 52 units up and available, command terminus.
1: 06, 14, 14.